0: الغماني نسينا يا رقله الوران كلو
1: طير
0: ازن الجام يغني غدق لو هاتني ريني بيجل سجدو.